0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح
2: راديو منانوكاف
3: اوكين دو موسكي لستر زمرين كافي.

0: اصمو نعمت
1: اصمو لاف ان ايل تزين دور ما وايل لانك اوب gewacht ان وات ام هورت وايم ان مونومنت داس فيت مورتو فشلك دا بيزك سيت وايل از ان فيد اوب ايل